0: واو، كونوا كونوا باروش، خمس شوكولاك نهورش، خمس شوكولاك نهورش، كونوا كونوا باروش، واو، دوليان، دوليان، اسمع أمّا، دوليان، دوليان، اسمع أمّا.
1: Kötü kaf da sabah. Kaf kerak, kaf kerak. Asıl
0: Ruk ruk.